صلاة العيد عيد نماد إشارك كربا من الله وحي كربا فاوني مفدع قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة العلا ساد ون آية فنر ون آية مانيك كافر كم طاهر و أدي أميها غيري رسكالان اسم فلو هندومكو نماد كل ميها كامياب وجكا كشواره أبو سعيد الخضري رضي الله عنها إنهم بيكالون روا كروا فاوي قد أفلح من تزكى هدالوية إيدو نمادا نكتو مكورين فطر زكاة دينومه وذكر اسم ربه فصلى هدالوية إيدو نمادا قس عيدو نماد كرومه عيد الأضحى إشارة كروا من الله

وحيك رواف وي فصلي لربك وانحر كوثر سورتك ديوان آية مانيكي فهي كاليغ فانوك وري رسكا لانجيا كاليغ فانو نماد كرواشي أدي قربان كرواشي

الله عليه وسلم حديث كربا فاوي كيت رسول صلى الله عليه وسلم جدون داري بيفلكم غاوا ابو سلمى داري كلون عمر جفان ودالو فاوي تيمن توپولر كيت رسول صلى الله عليه وسلم اريو فاري كولوان ادوهاكو اينيويمه تيمن فاري كولوامون گندوي تاشيگه حريها فاراتكون ننگاواگنه ehindu kete rasoola sallallahu alaihi wasallam timanne yang hadis kurevie e kuda dari fulai ka fasha hindu bismiki ashe adi dari fuluge kana tun kaashe adi dari fulavi faratun kaashe.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

تصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما.

0: ميندهكي ميجاهرتز تي بي اف ام دين ميجنستي نيما سلطان محمد تاكورو فان لاوزم گه كوريبي ميدوگه حكورو نماتو گادو واگوتو
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم السلام

الحمد لله الذي امتن على عباده برسوله المبعوث رحمة للعالمين، وأكرمهم برسالته الخالدة إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مان الله حمد كرن هم كشور مان الله منوي حق وجن علكم وبهن إله كنوا كمن علوه كيفن إكلانج أي بابريكو أدي هي تريكنوا إكو ترس كلانج أدي محمد غفاني إكلانج على كمشا رسولا كمن علوه كيفن ekale gafanu rasulukama gen fonuvi alam takar rahmatikamuga haddawa bodukura viraskalako ekale gafanasha ekale gafanuga alu ashabunga macha gina guna vegen wa salawata salama baraka lavandev adi qiyamata dandeng heyogotuga ebekaluna tabaviha bayaku mi salawata salama barakatuga shamil kuravandev amin efahu dannasha Muslim Mahunev, Mang Allah Birwati Taqwa Verivash, Mang Allah Huahi Kurava Thava Basfulegamanegave, Adi Allah Ekalanga Rasula Kiamanve, Adi Allah Birwati, Ekalanga Taqwa Veriva Miha Danash, Fai Eureni Haman Osibu Libiganva Mihune, Lubuati Muslim Mahunev, Mang Allah Hadortuga Kabul, Vivigamva Dinaki Islam Ding, Ekalanga Wahi Kurava Thave. إن الدين عند الله الإسلام ماني هم كشورون الله حضرتك دينك إسلام دين إسلام دين نون دينك كلانك قبول نكرفان من الله وحيك ربا ثاب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ماني دينك قطقا إسلام دين نون دينك دامي هذا الناس فهمي هاك كبين اكن قبولا نكر واهوت ادي آخرتك اينا واهوشي جلني بيجن وا ميهنك ترين لبوتي مسلم خناب نبي كما رسول كما اجن محمد صلى الله عليه وسلم فنو مك كوريغا مدو بيك فيها بودشا غسغها غسشا الفانشا فنشا هلياشا انسان نفس ميستكون علوكن كوري alukan kurun haqqu egen wa ilahaki kobakan danna mihum madu kurin bawa levun ilahi shari'at tawani tahrif kurevi ege aslu gellifa duniyega oti jangalege qanun eru wiyafari mudalake effadeng bazaruga insanun ganaviki aniya verikam wani bodu efa anhen darin diritiba waluma ra buima juwa kuluma ribaga muamala tafada munkarat tawani feturifa mifada dashu darajekan insaniyatu vettifa waniko mul insaniyatu salam kurumataka man allahu fonuvi rasul bekalaki man nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ekalega fanu fonuvuni alam taka rahmatikamuga hidayatuge magan alikura woshegi gotuga man allahu wahi kurava thabe يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ماني اي نبي يا هم كشورون تمرس كلانك كليغ فانو فنوبي هكي ونوي بيك لكو كمغيا مؤمنون نغفاور كمغ خبر دوا بيك لكو كمغيا كافرون نبيرور كمغ خبر دوا بيك لكو كمغي Adi mang Allahu ge dinang ekalang amur fula eko mistakunna gowalwa be kalaku kamugaya eureng magang alikura washefada be kalaku kamuge adives ekalang wahi kurawa fabe wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin
Mani Adi Alam Taka Rahmate Kamuga Menui Timanras Kalange Kalege Fano Nufanovome E Kalege Fano Muslimunga Machang Oga Verive Rahm Kurava Mimvar Bayan Kurava Mang Allahu Wahi Kurava Feve لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ماني هم تيابامي هم قترين ورسولك هم كشور تيابامي هم قاتا وداغن فيه تيابامي هم ندقو داتي وجه كم كم اكاليغ فانا بودو كم كم اكاليغ فاني تيابامي هم نتدو مغو لبو مغي مچ دهي وتي وداغن وا بيكالك مؤمنون نوهن اوغا وري رحم هوري بيكالك مسلم اخو نيف ما صاحب محمد صلى الله عليه وسلم يكي تقوى ورنگ امام رسول كما نبي كان ختم كوربي ما صاحبا قيام الدوهم حمد لبيجن وا مقام حوض كيونو فين اروج وري صاحبا ابي كلكتكا سوروجي دوركلو ام فورتما هولوين صاحبا لبوتي مسلم اخنيف قوي ترمن نبي صلى الله عليه وسلم ين ايمان ومغي مانيكي اكليغ فانا كيمن غتما اكليغ فانوغ ماتير سنت شا مقام قدرك احترام كون ادب تعظيم اداكر امي هج اميل نفسا مدلا ام بدارين نور بود اكليغ فانو دك لوبي اكليغ فان ابهي اكليغ فانوغ سنت النصر ديغ منوي اذس مسلمي ايمان كان فرهم نوان اتور اكليغ فان حديث كوروا فاده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ماني تيابامي هون كور ميهج مان بفينا دارينا امها ميستكون ور بود تيمن كاليغ فانو دك اميهكو لوبي وجو مداندين اميهج ايمان كان فوري همين نوا هوت اكاليغ فانا نفرت كورما كودا ميس بس بونه فرسار كورما كي ايمان كموغ دائرين بيرواني كنكن افاد ميهن نكي مان الله لعن اللوا نكمت كوروا وين دنوي عذاب دفاني باي مان الله وحي كوروا ثابه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا ماني هم كشورون الله اكلاغ رسولين ودغو كرا ابهي دغو كو كافر وامي هندناش الله اورن دنيا يا اخرتو غا لعن اللبت ادي اكلاغ ايهانة العذاب اورن التكا تيار كوربي لبوت مسلم اخو النيف نبي بيكالونا رسول بيكالونا فرسار كرمكي iyeku adaku kurimati vegen ole kamen non mistakung gata meng allah fonu vi komme nabi be kalaka rasul be kalaka forsar kure bayak ulunu mikam bayan kurava meng allah wahi kurava fave ya hasratan ala al ibad ma yatihim min rasul illa kanu bihi yastehziun manai alatakung machang hori hita meg bodukamae ebe kalakan euren furassara kura gotuga menui euren ge gatan evves rasulaku wade nugannavate aharmenge men nabiya evves midutturataka kurimati wadaga namas men allah efada furassara verin nikamati kurava ekalage nabiya yan nasr devi men allah wahi kurava fave inna kafainakal mustahzi'in manai hama kashorun kalege fana fursara kura mihunga nubekamun timan ras kalange kalege fano rakka ter kurava hushime adives ekalange wahi kurava fave inna shani'aka huwa al abtar manai hama kashorun kalege fano kofa iskurwa mihai uriha heukamakun kendigenwa mihai muslim akhun nev main nabiya de ke lobi buma ekalege fanu difa'u kurmaki komme muslime ge machang o dini wajibe main allah wahi kurava fave falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun manai fa ekalege fanan iman ve ekalege fana vagi verive nasru verive ekalege fana ekuga baba leve nura tabavi mi hundannashe dinna vane mi hunnaki hama eurenne
May Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ka difa'uga Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu mushrikunna dekola lengha dava vidaluan fettevumun Kirit Rasulah sallallahu alayhi wa sallam hadith kurabhi إن روح القدس لا يزال يؤيد إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله معني كليق فانو الله كلاق رسول صلى الله عليه وسلم دفاع كرباها هدك هم كشور جبريل فانو كليق فان واق دفو مغا دمه النوان لبوت مسلم خنف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو بھی کرم گے ایم مہم علامات کی اکلے گے فان فر ہمیں تبعوں اکلے گے فان گے مت ور سیرت نمونا لبی گنے اکلے گے فان امت دکوا دے اخلاق ریوتی منگن تک تبعوں تے دو بس بونما کتر وما عدل ور وما ابے کو ان ابے کن احترام کرما مادو مولی وما مینوں وس اکلے گے فانو گناس دی اخلاقی امها صفات کون زینت تریون اکلے گے فانا لوبی کرمو گے منگنڈ کی اکلے گے فانا فوری ہما مانے گا تبعون کم بیان کروا مین اللہ وحی کروا فاو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم مانے کلے گے فانا ویدالو آشے تیابامی ہوں اللہ دیکھے لو بیوا کمو گیا ونینما فہے تیابامی ہوں تیمن کلے گے فانا تبع واشے ایرون اللہ تیابامی ہوں دیکھے لو بیوے وڈی گن وانتے ادی تیابامی ہوں نٹکا تیابامی ہوں گے فافت فسوا دیو وانتے اللہ گین گینے فاف فسوا رحیم وانتا رسکلا گے لبوتی مسلم خنیب اکلے گے فانو دیکھے لو بیوا میہا عبادات معاملات اخلاقیات گاویس اکلے گے فانو نمونہ اکا مگا بلنج ہے میں اللہ وحی کو روا فیابے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیراً

تمن كليغ فانن اورد جميعها دكل هدافي اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم انه هو البر الكريم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واخشوه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مَنْ الله إحسان وانتك متك إكلانك حمد تعريف ثناء النبن إكلانك دبي توفيق شا نعمة تكتك إكلانك شكر النبن إكلانك ذات فلو متبر كرا حال إكلانك فيوا حق وجن ألوكم بيبي إهن إله كنوا كمان ألوهك وان محمد غفاني إكلانك على كمشا رسولا كمان ألوهك وان إكلانك فانشا إكلانك فانوك آلو أصحابنا جينا قنا صلواتا سلام لباش آمين. إفه دناش تباميهم الله تعالى تقوى بربه إكلانك يبرو تباش أدي آخر الدوهج فلاحا كاميا بيا تباميهم إداشه اسلام دین اگن وڈا اگن نبی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی امت تکا دو کروی طریقہ گا ورگ دیں ہی فہٹا شے اے طریقہ دون کراشے اے اللہ سبحانہ و تعالی بابا لذی فتا قویت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گا سننے قرآن سنت گا ہی فہٹا فی بیکو مگو علیگن ندان علمیں گے ویری رس کلاکو alamenni ibars kalange kalima ful ufulu mattaka masake kora baiku kamga lavash loboeti muslim akhundev tiabami hum men nabiyya ga macha salawata salam levung edi dua kurash ekalange wahi kurava fave inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ماني هما كشورون الله إكلاج ملائكة نبيا جمتش الصلاة لفته إيمان وجميع استكون نب تيباميهم إكلاج فانو جمتش الصلاة لفون قد دعاء كراش أدي إكلاج فانو جمتش السلام لفون قد تيباميهم جينا جينا دعاء كراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ألمن جذير رسكلاكو محمد غفان الصلوات سلام بركة لفان ديب أدي تدو مقول لبو داقن تب هتر خليفة إنا أمها أصحاب بيكالنا تابعي بيكالنا بيكالنا هيوغتوغا تبع بيها بيكو مي صلوات سلام بركة توغا شامل كورفان ديب ألمن جذير رسكلاكو ألمن نيكيرة قرآن ما تبير سنة توغا ثابت وغنوا بيكو كمغا لفان ديب أمها روغا تكا بل مدو كمون ألمن راج ركا تير كوروان ديف بل مي هنا شفا ديفا فرها مصلحه عافيه تغنيمن علمنا من بر كوروان ديف علمن

استو أقيموا صفوفكم وصدوا الخلل صف تسيدا كترتيب كل با حسنا فرا لبا مسكتم بيرو صف دوا بيفلون بس مسكتو جه صف تكا غول غندان هن قبلة سيدا وان هن صف ترتيب كرو مدنو الله أكبر الحمد لله

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.